0: Mireille! ارجع ارجع بسرعة. يابا ثقب ناس البوت اوعى بروحكم. ارجع لورا صعبة. الآن إطلاق الغاز يدخل المنزل نفسه بسراب الرصاص وآلاف من الرصاص المطاطي. ارجع عبيد خلاص فوق. فقلت بيدي هون. تمام الآن عبارة ساحة حرب. ساحة حرب الآن في المسجد الأقصى.
1: حسبي الله ونعم الوكيل.
0: في غاز.